0: في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل السور، ما جاء في فضل سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل وسورة الزمر، ومن فضلها هو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوتها كل ليلة. فعن مروان أبي لبابة قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بقراءة هاتين السورتين لما فيهما من المضامين التي تعين المسلم على الثبات وعلى التمسك بدينه وعلى أن يكون صالحا نافعا في مجتمعه. وهذا إنما يدل هذه المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة على تلاوة هاتين السورتين تدل على عظيم فضلهما.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.

0: لهم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: نفسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول: ما حكم الذي يسأل عن شيء ويقال له نفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرد لا أريد سبب آخر يفسر هذا الفعل؟
3: بعض الناس يسألون عن الحكمة عن في البعض العبادات أو الطاعات.
2: نعم.
3: ليش كذا؟ إذا فتحنا هذا الباب ما ينغلق. ليش صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا نصلي قبل الفجر ركعتين والناس العمل وصلاة الفجر ركعتين والناس قد استيقظوا من راحة ومن لماذا صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ ليش الطواف بالبيت سبعة أشواط؟ ليش السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؟ هو يقول لماذا نبدأ بالصفا ولم نبدأ بالمروة؟ لأن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. هذه الطاعة.
2: أحسن الله عليكم.
3: ليش مسلم يا يلم؟ مسلم مستسلم.
2: نعم.
3: هذه الطاعة المطلقة يا أخي، بارك الله فيك. أمور كثيرة جدا، بعض العبادات ممكن تظهر الحكمة منها، يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأشخاص، لبعض الأعراب، لغيرهم. الصحابة ما كانوا يجرؤون يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور.
2: نعم.
3: لكن ممكن أن يكون تعلموا بعض الأشياء من استفسار غيرهم.
2: نعم نعم.
3: فإذا علمت الحكمة طيب، لم تعلم الحكمة فعلى العبد أن يطيع.
2: نعم.
3: والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم العبد أن ما أمر الله عز وجل به أو أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فيه خير.
2: نعم.
3: وما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شر.
2: نعم.
3: لو لم يكن فيه شر أو فيه مضرة وفيه إيذاء لما نهى عنه ربنا جل في علاه، كمثلا تحريم الخمر والزنا والربا والرشوة والغش وتطفيف الكيل والميزان والكذب والخداع والغدر والخيانة وأمور كثيرة جدا من المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
3: فإذا ظهرت الحكمة طيب، لم تظهر الحكمة يعني هو الآن بس مسك، ليش بين الصفة؟ ليش ما قال ليش سبعة أشواط مو بأكثر أو أقل؟ إذا فتح لنفسه الباب
2: لا يغلق.
3: ما يغلق. وأسئلة كثيرة كثيرة. نعم. كثيرة جدا. وفي النهاية
2: الأخ يقول: ما حكم هذا الأخ؟ يعني هل هو كافر؟
3: لا ينصح. كافر لا لا لا, لا ما تكفره. لكن إذا يعني هو أساء أو تفوه بكلام ينصح.
2: نعم.
3: ينصح: اتق الله، لا تتفوه بهذا الكلام. مثلا لو وصل إلى الاستهزاء أو الطعن في الدين أو كما قال هو أنه يقول: لا أنا مو يعني أي شيء بس قال الرسول يسوي، كان قال هكذا.
2: نعم.
3: قال أي شيء بس قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي.
2: نعم.
3: فهذه بعض العقلانيين كل شيء يعرضه على عقله.
2: نعم.
3: إذا عقله ما يستوعب يقول ما سوي.
2: الله المستعان. نعم.
3: فهذا العقل الإنسان ناقص قاصر.
2: صح.
3: يا أخي مهما بلغ الإنسان في عقل، حتى مهما بلغت أنت في علمك وفي شهاداتك، وعقلك قاصر.
2: نعم.
3: محدود عن إدراك بعض الأمور. وأكبر مثال لتقريب المعنى سمع الإنسان، سمعك.
2: نعم.
3: محدود ولا مو محدود؟ ها؟ سمع الإنسان محدود.
2: نعم.
3: بصره محدود كذا، حتى عقله محدود.
2: أحسن الله إليكم. نعم. نعم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار.
1: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها، بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة، فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم، كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم، حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
0: أثير الروح.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
4: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة

يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

الملائكة اخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري.

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله

أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ

الضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

من سورة طه استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي يتلو عليكم سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وتلاوة كانت لسورة القصص.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، اجعل خير

خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

مستمعين الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم عن رفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها. وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويستقلوا بحياتهم. أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهاتهم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة سورة الأنفال، استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: من أوصاف القرآن الكريم النور. وصف القرآن الكريم بأنه نور في عدة آيات. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة سورة الصافات.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
2: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حماك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

عزاءنا، إن من أجمل ما يمكن أن يقدمه الوالدان لأبنائهما في الإجازة الصيفية الدراسية أن يصنعا معهم ذكريات مرتبطة بالمعرفة والقرب والمشاركة، وما أكثرها في هذا الزمن. فحتى الرحلة القصيرة يستطيع الوالدان استثمارها في صنع حوار عائلي، فالأب أيها الكرام الأحبة يستطيع أن يسرد ذكرياته في طفولته مطعمة بالقيم والذكريات المشرقة التي تغرس في أنفس الأبناء مبادئ يستنتجونها من قصص الذكريات، أو حتى قراءة كتاب في المنزل مع الأبناء أيضا قد تترك أثرا أكبر من الكثير من البرامج. فالطفل لا يتذكر دائما الأشياء التي حصل عليها، لكنه يتذكر اللحظات التي شعر فيها بقرب والديه واهتمامهما. وتأتي القراءة مستمعين في مقدمة الوسائل التي يمكن أن تجعل الصيف مختلفا، فالكتاب يفتح للطفل أبوابا واسعة من الخيال والمعرفة، والقراءة في الإجازة تعيد للطفل علاقته الهادئة مع المعرفة بعيدا عن ضغط الاختبارات والدرجات. وقد كان العلماء عبر التاريخ يولون العلم والقراءة عناية كبيرة، لأن بناء العقل يبدأ من حب المعرفة، والطفل الذي ينشأ وهو يرى الكتاب رفيقا في البيت يصبح أكثر قربا من التعلم في مراحل حياته المختلفة. ومن الأفكار الطموحة التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء أن يغرسوا فكرة متعة القراءة، وأن تكون فكرة القراءة متنفسا للطفل وليس حملا ثقيلا يقوم به. ويأتي هذا الأمر بأن يتخذ الوالدان من أنفسهم قدوة لأبنائهم، فلا يعقل أن يتصفح الآباء أمام أبنائهم أجهزتهم هواتفهم في حين يأمرون أبناءهم بالقراءة. وتبقى أيها الأفاضل العلاقة مع التقنية واحدة من أكبر التحديات في زمننا هذا، فقد أصبحت الأجهزة جزءا من حياة الأبناء وتحمل فوائد كثيرة حين تستخدم بطريقة واعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم حتى لا تستولي على معظم الوقت. فالطفل يحتاج إلى عالمه الرقمي، لكنه يحتاج أيضا إلى اللعب والحركة والتجربة والحديث مع أسرته والتفاعل مع الحياة من حوله. ويأتي تنظيم وقت الشاشة بوضع ضوابط للاستخدام وإيجاد بدائل جذابة، فالابن الذي يجد في البيت أنشطة ممتعة وحوارا واهتماما بمواهبه سيكون أكثر قدرة على التوازن. وفي هذا الجانب تظهر أهمية دور الآباء، فالأبناء يتعلمون من المشاهدة أكثر مما يتعلمون من التعليمات. فالبيت الذي يرى فيه الابن والديه يقدران الوقت ويحترمان النظام ينقل إليه هذه القيمة بصورة طبيعية، وهي مسؤولية تشمل الرعاية والتوجيه والاهتمام. فالأبناء أمانة

0: تحتاج إلى حضور ومتابعة وحكمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: أحاديث الصباح تمتزج بالتفاؤل والبشر وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح إذاعة

وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد.

0: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ذكر الله علامة مميزة لطريق السائرين، فهو زاد القلوب وقوتها، وحياة الأفئدة وبهجتها، وحياة الأفئدة وبهجتها. والذكر روح الإيمان وزيادته، ودليل المتقين وعلامته، وسر التوكل وشارته.
1: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: القرآن العظيم كلام الله المحكم الذي لا يعتريه الخطأ ولا يتطرق إليه الزلل. أودع الله في آياته العلم والحكمة، فهو أحسن الكلام. وغريب القرآن هو خطوة من خطوات فهم كتاب الله عز وجل.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، يتلو عليكم سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وتلاوة كانت لسورة القصص.
1: أثير الصباح، أثير الصباح،
2: ما أحوجنا في هذا الزمان لقصص هادفة نبيلة تربي الأجيال على مبادئ الخير والسمو الإنساني. ولا خير وأنفع من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك القصص والمواقف التي ربت وما زالت تتربى عليها أجيال وأجيال.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة النطف الصغيرة التي أخرجها الله من ظهور بني آدم. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله جل وعلا

وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أذكر للناس هذا الموقف، وهو أنه حينما أخرج ربك من ظهور بني آدم نطفهم وهم أبناؤهم، وهذه النطف التي خلقها الله عز وجل في ظهور بني آدم هي النطف التي يخلق منها الناس، فهذه المواليد وهؤلاء الناس أحياهم الله عز وجل وخلقهم من هذه النطف الموجودة في ظهور الآباء. فالله جل وعلا أخرج هذه النطف من جميع ظهور بني آدم وجعلها أمامه وسألها هذا السؤال، فقال عز وجل: ألست بربكم؟ الله جل وعلا يسأل الآن جميع البشر وهم نطف صغيرة، فكان جوابهم أنهم قالوا: بلى، أنت ربنا. فقال الله عز وجل لهم: إنني سألتكم لأمتحنكم وآخذ عليكم العهد ولكي أؤكد عليكم أنكم أنتم من قلتم أنني ربكم واعترفتم بذلك، لكي لا تأتوا يوم القيامة فتقولوا: لم نكن نعلم أنك ربنا وأنك لم تجعل ذلك الشيء في قلوبنا. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إن من رحمة الله عز وجل أن جعل أبناءنا منذ ولادتهم على الفطرة السوية السليمة، فهذا الشيء يسهل علينا تربية أبنائنا ويسهل علينا غرس العقيدة الصحيحة السليمة في قلوبهم. والذي يؤكد لنا هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. أيها المستمعون الكرام، إذا نظرنا في قصص الأنبياء مع أبنائهم وكذلك قصص الصالحين مع أبنائهم، نجد أنهم قد اعتنوا عناية كبيرة عظيمة في تربية أبنائهم، واهتموا اهتماما كبيرا في غرس العقيدة الصحيحة في قلوب أبنائهم. ومن الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء وكيف أنهم اعتنوا بأبنائهم ما ذكره الله عز وجل لنا في سورة البقرة، فقال عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني يا أبنائي، موتوا على التوحيد. وكذلك إذا قرأنا في سورة لقمان عليه السلام حينما قال لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذه الآيات العظيمة تغرس في قلوب أبنائنا هذه العقيدة الصحيحة، فهم بذلك يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الوحيد الذي يستحق العبادة سبحانه جل وعلا. أخي الكريم، أختي الفاضلة، لكي يكون الأبناء على العقيدة الصحيحة فإنه لا بد علينا أن نفعل معهم هذه الخطوات. الخطوة الأولى
تلقين الأبناء

أعظم كلمة في الدنيا، وهي لا إله إلا الله، فنعودهم على قولها ونعلمهم معناها. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ومعنى هذا الحديث أن الله عز وجل سيخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فلذلك لا بد علينا أن نلقن ونعلم أبناءنا أن يكثروا من قول لا إله إلا الله. أخواني الأكارم، أخوات الكريمات، والخطوة الثانية لتأسيس أبنائنا على العقيدة الصحيحة هو تعليمهم محبة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا معهم ويعينهم، وأنه جل وعلا يراقبهم. والخطوة الثالثة لتأسيس أبنائنا على العقيدة الصحيحة تعليمهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة سيرته العطرة، وأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة الأولى. قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ يعني ما هي الأعمال الصالحة التي قدمتها لكي تكون مستعدا لهذا اليوم العظيم؟ فقال هذا الرجل: لا شيء، ما عندي أعمال كثيرة، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فهذا الحديث يخبرنا أن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق الأمور التي يحبها ربنا جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نبتعد عن الأمور التي يكرهها ربنا جل وعلا ويكرهها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإننا بذلك سنكون بإذن الله من أهل الجنة. والخطوة الرابعة لتأسيس أبنائنا على العقيدة الصحيحة هي توجيه الأبناء لكتاب الله عز وجل. فإذا جعلنا أبناءنا يتعلمون القرآن ويفهمون القرآن ويتأملون القرآن ويحفظون القرآن، فإن الله سيحفظهم من الهلاك والضياع، وسيكونون من أهل الجنة، وسيأخذوننا معهم إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان هذان الوالدان يقولان: بما كسينا هذا؟ لماذا أعطانا الله عز وجل هذه الحلة وألبسونا إياها؟ فيقال لهم: بأخذ ولدكم القرآن، لأن ابنكم أو ابنتكم قد حفظوا القرآن، فكرامة لكم أن نلبسكم هذه الحلة فتكونون مميزين بين الناس يوم القيامة. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الرجل الذي سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النجوى يوم القيامة، فيا ترى ما هي هذه النجوى التي ستكون يوم القيامة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله.

0: الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح، ذكر الله علامة مميزة لطريق السائرين، فهو زاد القلوب وقوتها، وحياة الأفئدة وبهجتها، وحياة الأفئدة وبهجتها. والذكر روح الإيمان وزيادته، ودليل المتقين وعلامته، وسر التوكل وشارته.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: ملك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: الصالحات.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: حديث الصباح.
1: من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم، من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس. وهذا خطأ كبير، وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هبنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا و

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم.

0: كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار الأذكار الأذكار.
2: يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست

0: شرفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة العنكبوت، يتلوها عليكم قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السريس والشيخ سعود الشريم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة العنكبوت، تلها علينا قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.
2: أيها الأحبة الكرام، تتغير ملامح بيوتنا أثناء الإجازة الصيفية الدراسية، فتهدأ حركة الصباح التي كانت مرتبطة بالمدارس والواجبات، ويجد الأبناء أمامهم مساحات واسعة من الساعات التي كانت في السابق تمتلئ بالجدول الدراسي. وفي هذه الفترة تظهر الحاجة إلى استثمار هذا الوقت في جعله موسما يحمل أثرا في حياة أبنائنا. في الرؤية الإسلامية أحبتنا، الوقت يحمل معنى عميقا يتجاوز مرور الساعات والأيام، فهو رأس مال الإنسان وما يملكه في هذه الحياة من فرص للعلم والعمل والإصلاح. وللأهمية البالغة التي يحتلها الوقت في ديننا الإسلامي، نجد أن الله تعالى أقسم به في سورة العصر عندما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا جاء القسم بالزمن ليوقظ في الإنسان معنى المسؤولية تجاه هذه النعمة العظيمة. والإجازة الصيفية جزء من هذا العمر الذي يمضي سريعا، وهي مرحلة تتشكل فيها الكثير من المهارات والعادات. فالطفل مستمعين الذي يقضي أشهر الصيف بطريقة معينة، قد يحمل معه آثار تلك التجربة إلى

سنوات لاحقة، فالأيام التي تمر في عمر الأبناء تحمل بذورا لما سيكونون عليه في المستقبل. وقد اعتاد كثير من الناس النظر إلى الإجازة باعتبارها فترة للراحة بعد عام دراسي طويل، وهذا

0: وسلم: وإن لبدنك عليك حق، وقوله: روح القلوب ساعة وساعة. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له حاجات متنوعة، وأن العناية بالنفس جزء من الاعتدال الذي جاء به ديننا الحنيف. ولذلك ينبغي على الوالدين أن يشعروا الأبناء أن الصيف مساحة جميلة تحمل المتعة والفائدة في نفس الوقت. والتربية مستمعين لا تتوقف بانتهاء العام الدراسي بالتأكيد، فالمدرسة تقدم جانبا من المعرفة، بينما تقدم الأسرة الجوانب الأخرى التي تصنع شخصية الإنسان. ففي البيت يتعلم الابن المسؤولية وطريقة التعامل مع الآخرين وتنظيم وقته واحترام العمل وخدمة الناس من حوله. فالأسرة هي البيئة الأولى التي تغرس القيم وتبني الإنسان.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنبياء عليهم السلام.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنبياء عليهم السلام.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

0: أَبْنَائِكُمْ
1: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

إجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام

0: نزل على وجه الأرض, بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة التوبة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة التوبة. عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لك

0: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه فلا تستعجلوه سبحانه.

0: فادخلوا أبواب جهنم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
1: اللهم أجرنا.

حقا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عادل ريان سورة النحل.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا

هل تعلمون أيها الأحبة أن إجازة الصيف الدراسية فرصة حقيقية لحل المشكلات التي تفسد العلاقة بين الآباء والأبناء وإذابة الجليد والجفاء الذي يخيم على العلاقة بينهم طوال فترة الدراسة؟ لذلك من الضروري أيها الأعزاء أن يضع الآباء والأمهات خطة يومية يشترك فيها أفراد الأسرة خلال فترة الصيف للاستفادة من هذه الإجازة واستغلالها للإصلاح النفسي وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة. وخلال تنفيذ هذه الخطة يجب على الوالدين مراعاة عدة أمور، منها أنه يجب تنحية أي خلافات بين الزوجين وعزل الأبناء عنها ليستقروا نفسيا، فهذه أول قواعد المحافظة على نفسية الأبناء. ومن الأفضل لجميع أفراد الأسرة الاتفاق على طريقة التعامل مع التلفاز والأجهزة الذكية وأدوات التسلية الإلكترونية طوال إجازة الصيف، فبدلا من الاستغراق في تضييع الوقت على هذه الأجهزة نتفق أن نجعل لها وقتا محددا لا نتجاوزه جميعا الكبير والصغير، وأن يكون الأب والأم قدوة حسنة في ذلك. ويجب أيضا مستمعينا أن نسأل أنفسنا في بداية هذه الإجازة ما مدى الصداقة بيننا وبين أبنائنا، ويجب أن نتوقف تماما عن كل الأمور التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق الصداقة المطلوبة معهم، خاصة مع الابن أو البنت في مرحلة المراهقة، والتوقف تماما عن التعامل معهم بعصبية وبشدة. أما وسائل العقاب فلا بد أن تتوقف تماما، لا بد أن نتوقف تماما عن عقاب الطفل بالضرب، ولا نمارس معه أي نوع من الإهانة حتى لو كانت لفظية، فالشتائم مرفوضة تماما. فالعقاب الذي يجب تطبيقه في تربية الأبناء هو ذلك العقاب الذي لا يؤلمهم نفسيا ولا يهدر كرامتهم، ويجب أن يتم تطبيقه بحكمة، لأن الغرض منه التأديب وليس الانتقام. وأيضا من المهم أيها الكرام أن نحرص على تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة كالرسم والرياضة وحفظ القرآن وممارسة كل الهوايات التي يحبونها خلال فصل الصيف. والصداقة بين أفراد الأسرة الآباء والأبناء والقرب منهم من شأنه توفير جو من الألفة والود في باقي الفترات وليس في فترات الإجازة. أما الصداقة بينهم خصوصا في فترة المراهقة المبكرة تمكننا من حمايتهم من كل المخاطر التي

0: تحيط بهم من كل جانب. فلماذا لا يقوم الأب أو الأم باستغلال فترات الإجازة واصطحاب المراهق أو الطفل إلى النادي لمشاهدته وهو يلعب مثلا مباراة رياضية، أو يشترك معه في لعبة، أو يشاهد معه برنامجا يحب مشاهدته في التلفزيون بهدف توطيد العلاقة التي يربطها بالحب والمودة. فالصداقة أيها الآباء الأعزاء، أيها الأمهات العزيزات، هي المفتاح السحري لعطلة صيفية بلا خلافات.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة ياسين. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى

الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن

فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين

الآمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو

إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

بنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا

سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا.

أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن

يَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة

في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون

لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا

السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا.

0: دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه

وسلم: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن.

0: الكريم من البحرين أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: دعاء لقاء العدو وذي السلطان.

0: زلزلهم.
1: ما يقول من خاف قوما إذا خفت قوما أو أحدا فقل
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة التاسعة للهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد لغزوة تبوك في صيف حار شديد، ومسافات طويلة ومسافات بعيدة جدا. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، أي ما كنت في أي غزوة قبل غزوة تبوك أقوى بدنا ولا أقدر مالا ولا أوسع حالا مني في ذلك الوقت. يقول كعب رضي الله عنه: والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، يعني لم يكن عندي قبل هذه الغزوة راحلتان، دابتان أو وسيلة ركوب للسفر. أما في غزوة تبوك فقد كان عنده من المقدرة والزاد والركوب ما يعينه على الخروج في هذه الغزوة وأن يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لديه عذر من مال أو صحة أو قوة. قال كعب بن مالك: فجعلت أقول في نفسي سأتجهز غدا ثم غدا، يعني كلما أراد أن يتجهز للغزوة قال في نفسه: عندي وقت، سأفعله غدا وأنا قادر على الاستعداد والتجهيز. حتى تحرك الجيش وخرج الناس وابتعدوا. قال: ثم قلت في نفسي أتجهز في يوم أو يومين ثم ألحق بهم. لكن الأيام مضت، غاب الجيش، غاب الجيش عن الأنظار، وتقدم كثيرا وابتعد، وبقي كعب في المدينة وبدأ يخرج فيرى الناس ولا يرى إلا المنافق المريض أو الضعيف المعذور. ثم لما انتهت الغزوة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء المنافقون يعتذرون بأعذار كاذبة وحلفوا، وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال كعب رضي الله عنه: فجئته، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: بلى، يعني كنت جاهز ومستعد للخروج معنا، فش اللي منعك من الخروج؟ قال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله،

إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. يعني أنا أعرف من نفسي أني لو كنت جالس أمام أي رجل من أهل الدنيا وكان غاضب مني لاستطعت أن أقدم له العذر المقنع وأتكلم بكلام جميل وأجادل حتى أخرج من غضبه. ثم قال ولقد أعطيت جدلا، يعني عندي قدرة على الكلام وأعرف شلون أرتب الأعذار وأقنع من أمامي، لكن كعب رضي الله عنه لم يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الأمر ليس مجرد إقناع بشر بل هو موقف بينه وبين الله عز وجل. أنا اليوم قادر أن أختلق عذرا، قادر أن أتكلم وأدافع عن نفسي، لكنني لن أكذب لأن الله عز وجل يعلم الحقيقة. ولو رضيت عني اليوم بغير عذر صحيح فسيظهر الله عز وجل لاحقا، سيظهر الله عز وجل حقيقتي بعد ذلك. ثم قال كعب رضي الله عنه ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت أقوى، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يعني ما كان عندي العذر يوم تخلفت عن الخروج واللحاق بالجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. بعدما صدق كعب بن مالك رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم واعترف أنه لم يكن له عذر في التخلف عن الغزوة، قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. في تلك اللحظة لحق به رجال من قومه من بني سلمة، بدأوا يلومونه ويعاتبونه، قالوا له يعني بمعنى كلامهم يا كعب نحن ما عرفنا عنك ذنبا قبل ذلك، وكان بإمكانك أن تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتذر غيرك من المتخلفين، ولو أنك ذكرت عذرا لاستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم وكان استغفاره كافيا لك. ظلوا يؤنبونه ويضغطون عليه حتى كاد كعب رضي الله عنه أن يتراجع عن كلامه، ربما كان أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغير من كلامه ويكذب نفسه بعد أن صدق. ثم توقف كعب وسألهم هل حصل هذا الموقف مع أحد غيري؟ فقالوا له نعم، هناك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك، فسألهم من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال ابن أمية رضي الله عنهما. فلما سمع كعب باسميهما اطمأن قلبه، لأنهما رجلان صالحان ومن أهل الخير والفضل وقد شهدا بدرا، فقال في نفسه هذان رجلان صالحان وفيهما قدوة لي وأسوة، فمضى وثبت على صدقه ولم يرجع ليكذب نفسه. ثم جاء الأمر الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، قد نهى المسلمين عن كلام هؤلاء الثلاثة خاصة، من بين من تخلفوا عنه كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن كلام هؤلاء الثلاثة. وهنا بدأت مرحلة الابتلاء الحقيقية. تخيل ما حد يقدر يكلمهم والكل يتجنبهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة كعب ورفيقيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. يقول كعب فانقلب الناس عني وتنكر لي أصحابي كلهم فلا يكلمني أحد. ثم يقول كعب فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. تخيل 50 ليلة على هذا الوضع ما حد يكلمهم. فأما صاحباي

فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. ثم إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، يعني أخبرهم مثل الخبر أن يعتزلوا نساءهم، يعني تخيل معي وانظر معي هذا المشهد وهذا الابتلاء. الصحابة لا يتكلمون معهم ولا يخالطونهم، وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، صار مبعدا، كل هذا لأنه كان قادرا على الخروج للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تكاسل قليلا وأجل الخروج وتباطأ حتى جلس في مكانه ولم يخرج معهم، مع أنه كان قادرا وكان مستعدا. ثم توالت الابتلاءات على كعب بن مالك رضي الله عنه، فبلغه أن ملك غسان أرسل له رسالة تقول: بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك، ولست بدار هوان، فالحق بنا نكرمك. فأحرق كعب بن مالك الرسالة، أحرقها وقال: هذه أيضا من البلاء. ثم قال كعب: حتى إذا مضت 50 ليلة من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنا جالس على ظهر بيت من بيوتي، وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، إذ سمعت صوت صارخ يقول: يا كعب، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، جالس النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني ويهنئني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. ثم قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. في هذه القصة أيها الأحبة، أيها المستمعون الكرام، قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب رضي الله عنه كرر 3 مرات بثلاثة أساليب للتأجيل، هي نفسها اليوم التي يقولها الناس: سأتجهز غدا ثم غدا، وهذا وهم في السعة والوقت الكافي، وكذلك عندي القوة وعندي الاستطاعة وهذا وهم القدرة الدائمة، وكذلك قال سألحق بهم بعد يوم أو يومين وهذا وهم التعويض لاحقا، وهذا عند الناس أن لديهم السعة والقدرة وأن لديهم الوقت الكافي ليعوضون ما فات. في هذه القصة تبقى لنا عبرة لا ينبغي أن تغيب عن قلوبنا. كعب بن مالك رضي الله عنه لم يكن عاجزا ولم يكن فقيرا ولم يكن مريضا ولم يكن بعيدا عن طريق الخير، لكن الذي أوقعه هو التسويف والتأجيل. قال أتجهز غدا، ثم قال ألحق بهم بعد يوم أو يومين، ثم مضت الأيام وخرج الجيش وفاتت الفرصة. وهكذا يفعل التسويف بالإنسان، لا يمنعه من الخير دفعة واحدة، بل يؤجله قليلا قليلا حتى يجد نفسه وقد فاته ما كان يستطيع فعله. كم من صلاة أخرت بسبب أن نقول بعد قليل، وكم من قرآن هجر بسبب أن يقول أحدهم أبدأ غدا، وكم من علم لم يطلب ومن مهارة لم تكتسب وعمل صالح لم ينجز، لأن الإنسان قد قال لنفسه ما زال عندي وقت. أيها المستمع الكريم، لا تغتر بسعة الوقت ولا بقوة الشباب ولا بتوفر الأسباب، فقد تكون قادرا اليوم ثم لا تستطيع غدا. قد تكون الفرصة اليوم بين يديك الآن ثم لا تجدها بعد حين، فابدأ من الآن، لا تؤجل وردك ولا تترك مشروعك ولا تؤخر توبتك ولا تنتظر نهاية الإجازة لتبدأ. اجعل من وقتك طريقا إلى الله عز وجل، من فراغك بابا للنفع، ومن أيامك أثرا يبقى. فالعاقل من اغتنم يومه قبل أن يندم وبادر قبل أن تفوته الفرصة، وعلم أن أخطر كلمة قد تسرق العمر هي غدا وسوف وسأفعل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل أيامنا شاهدة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات

إن كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا والابتعاد عن السلطوية الأبوية.

0: وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، وانطلق لساني بتمجيدك، ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ

يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيماً.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحزاب.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلاءم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب.

إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم الرياضيات.

وظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء، وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة، ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية، من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي جزء الذاريات.

الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

مستشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر.

سعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي جزء الذاريات. مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في استثمار الإجازة الصيفية تعويد الأبناء على خدمة الآخرين، فالإنسان لا ينمو بما يتعلمه لنفسه فقط، إنما بما يقدمه لمن حوله، فيمكن للأسرة أن تغرس في أبنائها معاني الرحمة والتعاون من خلال أعمال بسيطة كزيارة الأقارب ومساعدة المحتاج والمشاركة في المبادرات المجتمعية والعناية بكبار السن. وفي السيرة النبوية نجد مستمعينا الصحابة الكرام يشاركون في شؤون الحياة منذ صغرهم ويتعلمون أدوارهم داخل المجتمع، فالتربية في الإسلام لم تكن قائمة على عزل الأبناء عن الحياة، وإنما على إعدادهم لها. وقد ربط الإسلام بين الإيمان والعمل النافع، وجاء في الحديث الشريف: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالنفع أحبتنا قيمة تربوية تصنع شخصية متوازنة تعرف أن وجودها في الحياة مرتبط بالعطاء. ومن الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأسر أن يتحول الصيف إلى محاولة لتعويض كل شيء في وقت واحد، فتزدحم الأيام بالبرامج حتى يفقد الابن شعوره بالراحة. فالتربية الناجحة تحتاج إلى التوازن، فهناك وقت للتعلم ووقت للعب ووقت للأسرة ووقت للراحة. فالطفولة أيها الأحبة مرحلة لها طبيعتها، والابن يحتاج إلى أن يعيش عمره وأن يجد له مساحة للفرح والاكتشاف. والهدف من استثمار الإجازة ليس بصناعة جدول مزدحم، إنما صناعة إنسان متوازن. وأجمل ما يمكن أن يخرج به الأبناء من الإجازة ليس عدد الدورات التي التحقوا بها ولا عدد الكتب التي قرأوها فقط، وإنما ما اكتسبوه من عادات جميلة وذكريات طيبة ومهارات تنفعهم في المستقبل. فربما تكون جلسة مع الأب يتحدث فيها عن الحياة، أو تجربة بسيطة يقوم بها الابن بيده، أو قصة يسمعها من والدته سببا في بناء شخصية أقوى وأكثر ثقة. والوقت أحبتنا الذي يمنحه الله تعالى للإنسان هو بمثابة فرصة تتجدد كل يوم،

ومن الحكمة أن ننظر إلى الإجازة الصيفية الدراسية باعتبارها جزءا من رحلة التربية الطويلة، فالأبناء يكبرون بسرعة، والسنوات التي تمر معهم تحمل فرصا لا تعود بالطريقة نفسها. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وهي بالفعل كلمة تختصر حقيقة العمر، فالإنسان مجموعة من الأيام التي يصنع بها أثره. ولهذا فإن الإجازة الصيفية يمكن أن تكون موسما تتفتح فيه المواهب، وتقوى فيه العلاقات، وتبنى فيه القيم، حين تجد الأسرة التوازن بين المتعة والفائدة، وبين الراحة والمسؤولية.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: آلكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة،

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ يتلوها على أسماعكم الكريمة الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي ما تيسر له من سورة سبأ.
1: غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة، يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام.

مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الطارق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الطارق.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح
3: أثير الروح
4: أثير الروح يسري في جلالي.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
0: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
1: سبحانك اللهم،
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
1: كل هم،
0: وأبعد عني كل غم،
1: كل غم،
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
1: صدري، صدري، صدري، صدري،
0: وعيل معه صبري،
1: صدري، صدري،
0: وقلت به حيلتي،
1: حيلتي، حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: 101.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحج.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة قاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة قاف.
2: الاستغفار يبسط طرق السعادة، يفتح لكم أبواب الرزق، ويغلق شرور القلوب. أستغفر الله وأتوب إليه.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، هل فكرتم أن تستثمروا إجازة الصيف في تعليم أبنائكم بعض المهارات العملية؟ فهذا الجانب من الجوانب المهمة لاستثمار الإجازة الصيفية الدراسية. فتعليم الابن مهارة جديدة مثل ترتيب وقته أو بعض الأعمال اليدوية أو استخدام أدوات مفيدة أو ممارسة هواية نافعة يجعله يشعر بقيمته وقدرته على الإنجاز. ومن ضمن الأفكار أن يذهب الآباء بأبنائهم في رحلة داخلية، سواء عند أحد الأودية أو المسطحات المائية أو مراعاة درجات الحرارة، ويحمل معهم ألوانا مائية ويطلبون من أبنائهم الرسم على الصخور على سبيل المثال. فيجد الأبناء متعة كبيرة في هذا الأمر، كما أنهم سوف يبدعون في التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم. من أجمل ما يمكن أن تحمله أيضا الإجازة الصيفية للأبناء أيها الكرام فرصة الاقتراب من القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية وبناء، وصحبته تصنع في النفس معاني الصبر والطمأنينة والانضباط. ومن كثرة المشاغل خلال العام الدراسي قد يجد بعض الأبناء صعوبة في تخصيص وقت كاف للتلاوة والتدبر، فتأتي الإجازة لتكون مساحة مناسبة لتعميق الصلة بكتاب الله. وليس المقصد هو قراءة القرآن

فقط، وإنما تجاوز ذلك بتدبر الآيات والنظر في أحوال الأمم السابقة في القصص الموجودة في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن لا يقتصر على التلاوة فقط، وإنما يمتد إلى التدبر وفهم المعاني التي تهذب السلوك وتوجه الإنسان. كما أنه من المهم أن يشعر الأبناء أن العبادة جزء من حياتهم اليومية، وأنها لحظات تمنح القلب راحة وسكينة بعيدا عن أن تكون مرتبطة فقط بالأوامر والتوجيهات. فحين يرى الابن والديه قريبين من القرآن الكريم والذكر والعمل الصالح، تصبح أمامه واقعا يعيشه لا كلمات يسمعها فقط. والإجازة الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار أوقات الفراغ من خلال الالتحاق بالدورات المكثفة لتحفيظ القرآن عبر الحلقات الصيفية المتاحة في مساجد المنطقة والمراكز التعليمية الخاصة بتحفيظ القرآن وتدارس علومه. وتعتبر الحلقات القرآنية إحدى الوسائل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية، حيث إن الحلقة القرآنية التي تركز على التربية الإيمانية وتعمل على غرسها في نفوس طلابها منذ التحاقهم بها تؤدي إلى تنمية جوانب شخصياتهم. ومما يساعد على ذلك وجود برامج تربوية تكون مرتبطة بالمراكز التي يتردد عليها الأطفال سواء للدرس أو للحفظ.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ طارق ابن عبد الله السكري سورة إبراهيم عليه السلام.
1: فواصل حديثية
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه النسائي وصححه الألباني.
5: أعظم أسباب سعادة

0: سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: يتلو على مسامعنا فيما يلي آيات عطرات طيبات من سورة الصفات الشيخ خالد يوسف الجهيم.
4: بسم الله الرحمن

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. مستمعين الأحبة، نقدم لكم عدة اقتراحات وأفكار للأطفال والشباب كي يستفيدوا من الإجازة الصيفية. من المفيد جدا أن يحدد الأبناء بأنفسهم وبمساعدة الأهل أيضا المهارات التي تنقصهم ويحاولون صقلها، إما بدورات مكثفة وورش عمل، أو حتى من خلال القراءة والتواصل الناجح مع الآخرين. من أهم المهارات التي تنقص الكثير من الأبناء فن إدارة الوقت والثقة بالنفس والتواصل الناجح مع الآخرين، هذا بخلاف اللغات وإتقانها. وعندما يفكر الأبناء والأهل في التدريب الصيفي، من المهم ومن المفيد أن يكون ذلك متوافقا مع تخصصاتهم الدراسية، أو على الأقل ميولهم الوظيفية فيما يتعلق بالمستقبل، لأن ذلك يساهم في العمل بسهولة واحتراف بعد التخرج. كذلك التطوع في الأعمال الخيرية، من أفضل الأعمال التي يمكن أن ندمج أبناءنا فيها خلال عطلة الصيف، لأنها لن تثقل فقط خبراتهم الحياتية، ولكن أيضا تعلمهم التعاون ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا مثل الأيتام وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، لأن الأعمال التطوعية تكسب الأبناء خبرة ومعرفة، وفي نفس الوقت تعلمهم أن المال ليس كل شيء في الحياة، ودمجهم مع الآخرين في المجتمع بسهولة. أيضا تنمية المواهب الفنية والثقافية وزيارة الأماكن الأثرية والعلمية والأدبية من خلال المعسكرات الصيفية التي تساعدهم في فهم تاريخهم وتطوير أنفسهم والاعتماد عليها بشكل أفضل. كما أن العطلة الصيفية

0: موعد مناسب لتعلم أبنائنا اتباع طرق صحية في الحياة، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو اتباع حمية مناسبة لاستعادة الوزن المثالي الذي يتأثر بفترة الدراسة والامتحانات والبقاء طويلا في المنزل بين الطعام والمذاكرة. من المناسب أيضا لأبنائنا إشراكهم في ترتيب أغراضهم وتنظيف المسكن وإعداد الطعام، لأن هذا الأمر سيعلمهم الاعتماد على أنفسهم وقضاء أوقات عائلية داخل الأسرة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أمي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا

أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلك تهم من قبل وإياي

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.

تعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم

سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكه ما يعوذ به الأولاد.

0: رواه البخاري.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الروم.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الروم.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة التاسعة للهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد لغزوة تبوك في صيف حار شديد، ومسافات طويلة ومسافات بعيدة جدا. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، أي ما كنت في أي غزوة قبل غزوة تبوك أقوى بدنا ولا أقدر مالا ولا أوسع حالا مني في ذلك الوقت. يقول كعب رضي الله عنه: والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، يعني لم يكن عندي قبل هذه الغزوة راحلتان، دابتان أو وسيلة ركوب للسفر. أما في غزوة تبوك فقد كان عنده من المقدرة والزاد والركوب ما يعينه على الخروج في هذه الغزوة وأن يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لديه عذر من مال أو صحة أو قوة. قال كعب بن مالك: فجعلت أقول في نفسي سأتجهز غدا ثم غدا، يعني كلما أراد أن يتجهز للغزوة قال في نفسه: عندي وقت سأفعله غدا وأنا قادر على الإسلام.

الاستعداد والتجهيز حتى تحرك الجيش، وخرج الناس وابتعدوا. قال: ثم قلت في نفسي: أتجهز في يوم أو يومين ثم ألحق بهم. لكن الأيام مضت، غاب الجيش عن الأنظار، وتقدم كثيرا وابتعد، وبقي كعب في المدينة، وبدأ يخرج فيرى الناس ولا يرى إلا المنافق المريض أو الضعيف المعذور. ثم لما انتهت الغزوة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء المنافقون يعتذرون بأعذار كاذبة وحلفوا، وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال كعب رضي الله عنه: فجئته، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: بلى، يعني كنت جاهز ومستعد للخروج معنا، فش اللي منعك من الخروج؟ قال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. يعني أنا أعرف من نفسي أني لو كنت جالس أمام أي رجل من أهل الدنيا وكان غاضب مني لاستطعت أن أقدم له العذر المقنع، وأتكلم بكلام جميل وأجادل حتى أخرج من غضبه. ثم قال: ولقد أعطيت جدلا، يعني عندي قدرة على الكلام وأعرف شلون أرتب الأعذار وأقنع من أمامي. لكن كعب رضي الله عنه لم يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الأمر ليس مجرد إقناع بشر، بل هو موقف بينه وبين الله عز وجل. أنا اليوم قادر أن أختلق عذرا، قادر أن أتكلم وأدافع عن نفسي، لكنني لن أكذب، لأن الله عز وجل يعلم الحقيقة. ولو رضيت عني اليوم بغير عذر صحيح فسيظهر الله عز وجل لاحقا، سيظهر الله عز وجل حقيقتي بعد ذلك. ثم قال كعب رضي الله عنه: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت أقوى، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يعني ما كان عندي العذر يوم تخلفت عن الخروج واللحاق بالجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. بعدما صدق كعب بن مالك رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، واعترف أنه لم يكن له عذر في التخلف عن الغزوة، قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. في تلك اللحظة لحق به رجال من قومه من بني سلمة، بدأوا يلومون ويعاتبون، قالوا له، يعني بمعنى كلامهم: يا كعب، نحن ما عرفنا عنك ذنبا قبل ذلك، وكان بإمكانك أن تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتذر غيرك من المتخلفين، ولو أنك ذكرت عذرا لاستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم وكان استغفاره كافيا لك. ظلوا يؤنبونه ويضغطون عليه حتى كاد كعب رضي الله عنه أن يتراجع عن كلامه، ربما كان أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغير من كلامه ويكذب نفسه بعد أن صدق. ثم توقف كعب وسألهم: هل حصل هذا الموقف مع أحد غيري؟ فقالوا له: نعم، هناك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل

لهما مثل ما قيل لك. فسألهم من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال ابن أمية رضي الله عنهما. فلما سمع كعب باسميهما اطمأن قلبه، لأنهما رجلان صالحان ومن أهل الخير والفضل وقد شهدا بدرا، فقال في نفسه هذان رجلان صالحان وفيهما قدوة لي وأسوة، فمضى وثبت على صدقه ولم يرجع ليكذب نفسه. ثم جاء الأمر الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهى المسلمين عن كلام هؤلاء الثلاثة خاصة، من بين من تخلفوا عنه كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن كلام هؤلاء الثلاثة، وهنا بدأت مرحلة الابتلاء الحقيقية. تخيل ما حد يقدر يكلمهم والكل يتجنبهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة كعب ورفيقيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. يقول كعب: فانقلب الناس عني وتنكر لي أصحابي كلهم فلا يكلمني أحد. ثم يقول كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. تخيل 50 ليلة على هذا الوضع ما حد يكلمهم. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. ثم إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، يعني أخبرهم مثل الخبر أن يعتزلوا نساءهم. يعني تخيل معي وانظر معي هذا المشهد وهذا الابتلاء، الصحابة لا يتكلمون معهم ولا يخالطونهم، وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، صار مبعدا، كل هذا لأنه كان قادرا على الخروج للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تكاسل قليلا وأجل الخروج وتباطأ حتى جلس في مكانه ولم يخرج معهم، مع أنه كان قادرا وكان مستعدا. ثم توالت الابتلاءات على كعب بن مالك رضي الله عنه، فبلغه أن ملك غسان أرسل له رسالة تقول: بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولست بدار هوان، فالحق بنا نكرمك. فأحرق كعب بن مالك الرسالة، أحرقها وقال هذه أيضا من البلاء. ثم قال كعب: حتى إذا مضت 50 ليلة من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنا جالس على ظهر بيت من بيوتي وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، إذ سمعت صوت صارخ يقول:

يا كعب يا كعب ابن مالك، أبشر أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، جالس النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله. فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني ويهنئني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. ثم قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. في هذه القصة أيها الأحبة أيها المستمعون الكرام، قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب رضي الله عنه كرر 3 مرات بثلاثة أساليب للتأجيل، هي نفسها اليوم التي يقولها الناس: سأتجهز غدا ثم غدا، وهذا وهم في السعة والوقت الكافي، وكذلك عندي القوة وعندي الاستطاعة وهذا وهم القدرة الدائمة، وكذلك قال سألحق بهم بعد يوم أو يومين وهذا وهم التعويض لاحقا، وهذا عند الناس أن لديهم السعة والقدرة وأن لديهم الوقت الكافي ليعوضون ما فات. في هذه القصة تبقى لنا عبرة لا ينبغي أن تغيب عن قلوبنا: كعب بن مالك رضي الله عنه لم يكن عاجزا ولم يكن فقيرا ولم يكن مريضا ولم يكن بعيدا عن طريق الخير، لكن الذي أوقعه هو التسويف والتأجيل. قال أتجهز غدا، ثم قال ألحق بهم بعد يوم أو يومين، ثم مضت الأيام وخرج الجيش وفاتت الفرصة. وهكذا يفعل التسويف بالإنسان، لا يمنعه من الخير دفعة واحدة، بل يؤجله قليلا قليلا حتى يجد نفسه وقد فاته ما كان يستطيع فعله. كم من صلاة أخرت بسبب أن نقول بعد قليل، وكم من قرآن هجر بسبب أن يقول أحدهم أبدأ غدا، وكم من علم لم يطلب ومن مهارة لم تكتسب وعمل صالح لم ينجز، لأن الإنسان قد قال لنفسه ما زال عندي وقت. أيها المستمع الكريم، لا تغتر بسعة الوقت ولا بقوة الشباب ولا بتوفر الأسباب، فقد تكون قادرا اليوم ثم لا تستطيع غدا، قد تكون الفرصة اليوم بين يديك الآن ثم لا تجدها بعد حين، فابدأ من الآن، لا تؤجل وردك ولا تترك مشروعك ولا تؤخر توبتك ولا تنتظر نهاية الإجازة لتبدأ. اجعل من وقتك طريقا إلى الله عز وجل، من فراغك بابا للنفع، ومن أيامك أثرا يبقى. فالعاقل من اغتنم يومه قبل أن يندم وبادر قبل أن تفوته الفرصة، وعلم أن أخطر كلمة قد تسرق العمر هي غدا وسوف وسأفعل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل أيامنا شاهدة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.

قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر. وقت وأثر مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة المائدة. العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين.

0: اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل، وتناول وجبة الغذاء، وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية، والاستحمام، ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم، كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء، واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران، وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد، تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة صاد.
1: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: أعزائنا، إن من أجمل ما يمكن أن يقدمه الوالدان لأبنائهما في الإجازة الصيفية الدراسية أن يصنعا معهم ذكريات مرتبطة بالمعرفة والقرب والمشاركة، وما أكثرها في هذا الزمن، فحتى الرحلة القصيرة يستطيع الوالدان استثمارها في صنع حوار عائلي، فالأب أيها الكرام الأحبة يستطيع أن يسرد ذكرياته في طفولته مطعمة بالقيم والذكريات المشرقة التي تغرس في أنفس الأبناء مبادئ يستنتجونها من قصص الذكريات، أو حتى قراءة كتاب في المنزل مع الأبناء أيضا قد تترك أثرا أكبر من الكثير من البرامج. فالطفل لا يتذكر دائما الأشياء التي حصل عليها، لكنه يتذكر اللحظات التي شعر فيها بقرب والديه واهتمامهما. وتأتي القراءة مستمعين في مقدمة الوسائل التي يمكن أن تجعل الصيف مختلفا، فالكتاب يفتح للطفل أبوابا واسعة من الخيال والمعرفة، والقراءة في الإجازة تعيد للطفل علاقته الهادئة مع المعرفة بعيدا عن ضغط الاختبارات والدرجات. وقد كان العلماء عبر التاريخ يولون العلم والقراءة عناية كبيرة، لأن بناء العقل يبدأ من حب المعرفة، والطفل الذي ينشأ وهو يرى الكتاب رفيقا في البيت يصبح أكثر قربا من التعلم في مراحل حياته المختلفة. ومن الأفكار الطموحة التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء أن يغرسوا فكرة متعة القراءة، وأن تكون فكرة القراءة متنفسا للطفل وليس حملا ثقيلا يقوم به. ويأتي هذا الأمر بأن يتخذ الوالدان من أنفسهم قدوة لأبنائهم، فلا يعقل أن يتصفح الآباء أمام أبنائهم أجهزتهم هواتفهم في حين يأمرون أبناءهم بالقراءة. وتبقى أيها الأفاضل العلاقة مع التقنية واحدة من أكبر التحديات في زمننا هذا، فقد أصبحت الأجهزة جزءا من حياة الأبناء وتحمل فوائد كثيرة حين تستخدم بطريقة واعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم حتى لا تستولي على معظم الوقت. فالطفل يحتاج إلى عالمه الرقمي، لكنه يحتاج أيضا إلى اللعب والحركة والتجربة والحديث مع أسرته والتفاعل مع الحياة من حوله. ويأتي تنظيم وقت الشاشة بوضع ضوابط للاستخدام وإيجاد بدائل جذابة، فالابن الذي يجد في البيت أنشطة ممتعة وحوارا واهتماما بمواهبه سيكون أكثر قدرة على التوازن. وفي هذا الجانب تظهر أهمية دور الآباء، فالأبناء يتعلمون من المشاهدة أكثر مما يتعلمون من التعليمات. فالبيت الذي يرى فيه الابن والديه يقدران الوقت ويحترمان النظام ينقل إليه هذه القيمة بصورة طبيعية، وهي مسؤولية تشمل الرعاية والتوجيه والاهتمام. فالأبناء أمانة تحتاج إلى حضور ومتابعة وحكمة.
4: لا تدري لا

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.

0: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه أحمد. للوضوء سنن ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بها حتى يكون وضوءه تاما ينال به الأجر العظيم. فمن ذلك التيمم في غسل الأعضاء، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. وكذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسوك عند الوضوء لما فيه من زيادة الطهارة والنظافة، ويجدر بالمتوضئ ألا يغفل عن الذكر الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء حتى ينال الأجر العظيم المترتب عليه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب التيامن في الوضوء، واستحباب التسوك عند الوضوء، واستحباب الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن

متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء

أبعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم

تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي

أعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا

أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم

تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا

يغفر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن

0: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
4: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
3: رواه أبو داود.
4: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
3: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
4: على الخير والبركة وعلى

0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف؟ يأخذ بناصيتها ويقول:
1: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
0: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: متفق عليه.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أحبتنا، لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا، فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع. وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة العطلة. وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين ما بين الموافقة لما يدركون من فوائد العمل وأهميته، وضمانة ألا تضيع الإجازة ما بين الكسل والنوم، وما بين الرفض بسبب بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة عمل الأبناء في سن صغيرة. وهنا يأتي التساؤل، متى يكون عمل الأبناء مفيدا؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نوافق على التحاق أبنائنا بها؟ وما السن المناسبة للتفكير في ذلك؟ وما السلبيات التي قد تحدث لهم وكيف نتجنبها؟ يرى أستاذ الطب النفسي السلوكي وعلاج تعديل سلوك الأطفال والمراهقين أن من حق الطالب الذي خرج للتو من جو الضغوط والمذاكرة والامتحانات الاستمتاع بوقته في الإجازة الصيفية، ولا يحق للوالدين أبدا أن يجبروه أو يلزموه بالتفكير في العمل رغما عنه، بل يجب أن يكون هذا الأمر نابعا من تفكيره الخاص ورغبته الأكيدة للإقدام على هذه الخطوة. فبعض الأبناء أيها الأحبة يفكرون في العمل خاصة بعد مرور بضعة أيام من الإجازة، حيث يشعرون بالملل من النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أن الإجازة الصيفية تعتبر فرصة رائعة لاكتساب الشباب العديد من المهارات وحصد خبرات جديدة لا حصر لها خلال خوض تجربة العمل. والطالب الذي يبلغ من العمر سنا مناسبا يدرك فيه قيمة العمل وأهمية الوقت ويقضي على وقت

0: الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يسببه طول فترة الإجازة الصيفية، ويؤهله لسوق العمل بشكل أفضل، ويعلمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مما يمنحه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ومعرفة ما يريد لنفسه مستقبلا. ولكن يجب ألا نغفل أنه في المقابل كسب المال المبكر يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة للأبناء، فرغم أنه يذيقهم قيمة وحلاوة تقدير المجهود ويعلمهم عدم تضييعه في التفاهات لأنهم تعبوا من أجل الحصول عليه، إلا أنه أيضا قد يدفعهم إلى الرغبة في المزيد، وعندما يحل موعد الدراسة لا يستطيعون التوقف عن العمل، وقد ينبذون الدراسة من أجل مواصلة العمل والحصول على مال أكثر. إذ يجب ألا نغفل نحن كأولياء أمور أن نتابع أبناءنا المراهقين، وأن نشجعهم على تحقيق ما يتطلعون إليه، والتحدث معهم حول أي معوقات تواجههم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين. يا رب العالمين.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من آيات الله البينات للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة طه.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر له من سورة طه.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد،
4: ورازق العباد.
2: اللهم

عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: سعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الأنفال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستمع

وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

الأعراب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى

الحق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم

الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أيها الأحبة الكرام، تتغير ملامح بيوتنا أثناء الإجازة الصيفية الدراسية، فتهدأ حركة الصباح التي كانت مرتبطة بالمدارس والواجبات، ويجد الأبناء أمامهم مساحات واسعة من الساعات التي كانت في السابق تمتلئ بالجدول الدراسي. وفي هذه الفترة تظهر الحاجة إلى استثمار هذا الوقت في جعله موسما يحمل أثرا في حياة أبنائنا. في الرؤية الإسلامية أحبتنا، الوقت يحمل معنى عميقا يتجاوز مرور الساعات والأيام، فهو رأس مال الإنسان وما يملكه في هذه الحياة من فرص للعلم والعمل والإصلاح. وللأهمية البالغة التي يحتلها الوقت في ديننا الإسلامي، نجد أن الله تعالى أقسم به في سورة العصر عندما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا جاء القسم بالزمن ليوقظ في الإنسان معنى المسؤولية تجاه هذه النعمة العظيمة. والإجازة الصيفية جزء من هذا العمر الذي يمضي سريعا، وهي مرحلة تتشكل فيها الكثير من المهارات والعادات. فالطفل مستمعين الذي يقضي أشهر الصيف بطريقة معينة قد يحمل معه آثار تلك التجربة إلى سنوات لاحقة. فالأيام التي تمر في عمر الأبناء تحمل بذورا لما سيكونون عليه في المستقبل. وقد اعتاد كثير من الناس النظر إلى الإجازة باعتبارها فترة للراحة بعد عام دراسي طويل، وهذا المعنى حاضر ومهم. فالإنسان يحتاج إلى الترويح وتجديد النشاط، وقد عرف المسلمون عبر تاريخهم قيمة التوازن بين الجد والراحة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حق، وقوله: روح القلوب ساعة وساعة. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له حاجات متنوعة، وأن العناية بالنفس جزء من الاعتدال الذي جاء به ديننا الحنيف. ولذلك ينبغي على الوالدين أن يشعروا الأبناء أن الصيف مساحة جميلة تحمل المتعة والفائدة في نفس الوقت. والتربية مستمعين لا تتوقف بانتهاء العام الدراسي بالتأكيد، فالمدرسة تقدم جانبا من المعرفة، بينما تقدم الأسرة الجوانب الأخرى التي تصنع شخصية الإنسان. ففي البيت يتعلم الابن المسؤولية وطريقة التعامل مع الآخرين وتنظيم وقته واحترام العمل وخدمة الناس من حوله. فالأسرة هي البيئة الأولى التي تغرس القيم وتبني الإنسان.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة المؤمنون. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: الأخت أم أحمد تسأل تقول إذا دخل الإنسان للوضوء وخرج هل ينشف هذا الماء أم لا؟ أنا سمعت أنه يعني هناك من يقول لا تنشف الماء لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل معه الذنوب، فهل

0: هذا صحيح؟
1: نعم، هو ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي لما توضأ مرة منديلا أو خرقة
0: ردها،
1: يعني ردها وأخذ ينشف أعضاءه بيده. الماء الذي كان يستخدمه نبينا عليه الصلاة والسلام في الوضوء بمقدار هذا الكوب، شوف هاي الكوب الشاي،
0: اي نعم،
1: هذه مد
0: كف واحد من الماء
1: تقريبا، كفين،
0: كفين من الماء،
1: كفين من الماء، هاي يتوضأ، وأربعة أمداد يغتسل.
0: نعم، يغتسل فيها النبي صلى الله عليه
1: وسلم. من منا يصب الماء كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم الناس يصرفون في ماء البيت، في ماء المساجد،
0: يعني ربما لا ترى قطرات تحت النبي صلى الله عليه وسلم،
1: ما ترى، فشيء بسيط على جسده، بالكاد غسل أعضاءه.
0: نعم،
1: صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من باب الاقتصاد وتعليم للأمة ألا يصرفوا وألا تكون أمة مبذرة، لأن التبذير محرم والإسراف لا يجوز. فلا يمنع أحيانا يكون الإنسان في مناطق جافة إذا ما قام بتجفيف أعضاءه،
0: نعم،
1: يعني يحصل له تشققات.
0: صحيح،
1: الجو لدينا هذه الأيام الجو بارد.
0: نعم،
1: فإذا ما نشف أعضاءه ممكن يتضرر، فليس هناك شيء أبدا. والأجر الحاصل،
0: نعم،
1: من هذا الوضوء هو حاصل. نشفت أعضائك ولا ما نشفت الأعضاء،
0: الأجر حاصل.
1: خلاص الأجر حاصل، سواء الأعضاء نشفت بالهواء،
0: نعم،
1: ولا نشفت بالمنديل ولا بفوطة، ولا هي حاصل. وهو كأنها تشير السائلة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد المسلم إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
0: نعم،
1: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
0: لا إله،
1: وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل صغائر الذنوب. هاي لحين هو ما صلها،
0: لا إله إلا الله،
1: شوف فضل رب العالمين، لحين ما صلى، هاي بس الوضوء،
0: ولم يصلي بعد،
1: لحين ما صلى،
0: لا إله إلا الله،
1: إيه، ولم يجلس بين الأذان والإقامة ويدعو، ولم يصلي سنة الوضوء، ولم يصلي السنة القبلية، ولم يصلي تحية المسجد، ولم يصلي الفريضة، حصل له من هذا الأجر العظيم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: الذين أسرفوا على أنفسهم
1: لا تقنطوا من رحمة الله.
0: لا إله،
1: فعطاء رب العالمين عظيم،
0: أحسن الله إليك،
1: وفضله عظيم سبحانه وتعالى. فيشكر الإنسان النعمة. فأقول حاصل الكلام، لا فرق، نشفت الأعضاء ما نشفت الأعضاء، نشفت لحالها ولا نشفت ب، فأجر الوضوء حاصل. والحمد لله رب العالمين.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أذكار

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم.
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم نسميها المانعة، حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية. قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.

0: له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة القصص.
2: مستمعين الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم

الرفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها. وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويستقلوا بحياتهم. أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهاتهم.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في

هم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة.

0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه التلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم. مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في استثمار الإجازة الصيفية تعويد الأبناء على خدمة الآخرين، فالإنسان لا ينمو بما يتعلمه لنفسه فقط، إنما بما يقدمه لمن حوله، فيمكن للأسرة أن تغرس في أبنائها معاني الرحمة والتعاون من خلال أعمال بسيطة كزيارة الأقارب ومساعدة المحتاج والمشاركة في المبادرات المجتمعية والعناية بكبار السن. وفي السيرة النبوية نجد مستمعينا الصحابة الكرام يشاركون في شؤون الحياة منذ صغرهم ويتعلمون أدوارهم داخل المجتمع، فالتربية في الإسلام لم تكن قائمة على عزل الأبناء عن الحياة، وإنما على إعدادهم لها. وقد ربط الإسلام بين الإيمان والعمل النافع، وجاء في الحديث الشريف: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالنفع أحبتنا قيمة تربوية تصنع شخصية متوازنة تعرف أن وجودها في الحياة مرتبط بالعطاء. ومن الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأسر أن يتحول الصيف إلى محاولة لتعويض كل شيء في وقت واحد، فتزدحم الأيام بالبرامج حتى يفقد الابن شعوره بالراحة. فالتربية الناجحة تحتاج إلى التوازن، فهناك وقت للتعلم ووقت للعب ووقت للأسرة ووقت للراحة. فالطفولة أيها الأحبة مرحلة لها طبيعتها، والابن يحتاج إلى أن يعيش عمره،

0: وأن يجد له مساحة للفرح والاكتشاف. والهدف من استثمار الإجازة ليس بصناعة جدول مزدحم، إنما صناعة إنسان متوازن. وأجمل ما يمكن أن يخرج به الأبناء من الإجازة ليس عدد الدورات التي التحقوا بها ولا عدد الكتب التي قرأوها فقط، وإنما ما اكتسبوه من عادات جميلة وذكريات طيبة ومهارات تنفعهم في المستقبل. فربما تكون جلسة مع الأب يتحدث فيها عن الحياة، أو تجربة بسيطة يقوم بها الابن بيده، أو قصة يسمعها من والدته، سببا في بناء شخصية أقوى وأكثر ثقة. والوقت أحبتنا الذي يمنحه الله تعالى للإنسان هو بمثابة فرصة تتجدد كل يوم. ومن الحكمة أن ننظر إلى الإجازة الصيفية الدراسية باعتبارها جزءا من رحلة التربية الطويلة. فالأبناء يكبرون بسرعة، والسنوات التي تمر معهم تحمل فرصا لا تعود بالطريقة نفسها. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وهي بالفعل كلمة تختصر حقيقة العمر. فالإنسان مجموعة من الأيام التي يصنع بها أثره. ولهذا فإن الإجازة الصيفية يمكن أن تكون موسما تتفتح فيه المواهب، وتقوى فيه العلاقات، وتبنى فيه القيم، حين تجد الأسرة التوازن بين المتعة والفائدة، وبين الراحة والمسؤولية.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والبقرة.